0: عليك فتح الهدي أول
1: سبنا
0: اليوم هي أكيد وينام السنة إذا أنا فضل عمي فضل